بسم الله استغفر الله. سكتوا رسول الدين مريد مربي سيدنا هدي محمد بن سيد الفاهم مالك بغاربا وكان سمبايا دمبايا مدد هابا

يذكركم مرة ربي أدنى باب وذكر فال وجور خديسة جاي خديسة توي ياي بندن خديسة بندن خديسة تو تاولو ما سامبو مي يوبون شور مي

مفصلي وبيرر الخدرين لا يرى مخيبا وإذا ما بغى بين غلفيا انصرف له السقن وسقن أننا لم يهوي وبرو لغاي سبي ويوم دغلت لخدي أخدي لهم نيزتي فغير لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال لرغبيت بنا مع نغر تبير يا مرو لغيس فانزل فقلت لا سير

التي بتأثرت علي وعارض الفتر لم تعللي فغلت يمين الله ما لك إلا تقل وما إذا ذلك لقواتي تذلي خرجت بها نأسي تجن ورا لتجروا برانا على سيناء وزال مرق مرخلي خسرته بفوضى إلى سعافة ما إلت

يا عبد الله يبغي مشيارة. Chago pe bate no pe guin bai se avar samaji kwa ajaro tar.

موجود مريم بابا كرقي محمد سيسى مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقليجي مغلبا ما شام غربك ما شام كان منتوار يوم جزد وعبار ملاهر بولي موش Yeah, I'm a

غير بنت ما مد مريان خير يلا دم بجوب قلب بس مريان جاي عيو مالك مالك مجرى لاج مالك باي عجلة تنت سيد مكلم بديس بكر سين فرمان